0: من أين أتيت؟
1: إني أتيت من قصر جلال.
0: ما اسمك؟ اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعل هنا؟
1: ليحضروا لنا التلفزيون باللغة العربية.